هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 26 من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتر، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا التلاوة من القرآن الكريم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فنزويلا إيوان جيغيل، تباحث فيها بشأن كارثة الزلزال التي شهدتها البلاد والمساعدات المطلوبة. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر في وزارة الخارجية، تحدث الوزير فيدان هاتفيا مع ناظره الفنزويلي جيغل، وتزود بمعلومات حول كارثة الزلزال والمساعدات المطلوبة، ونقل فيدان تمنيات الشعب التركي بالسلامة والشفاء، مؤكدا أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات. أغرب الزلزال العنيفة التي وقعت في فنزويلا، تحركت اليوم طائرة عسكرية من مطار أتاتورك في إسطنبول لنقل فرغ البحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية من تركيا إلى المنطقة. ووفقا للمعلومات الواردة، فقد تحركت المؤسسات في تركيا في أعقاب زلزالين متتاليين وقع في فنزويلا، وقد اكتملت استعدادات المساعدات نتيجة للتنسيق الذي تم توفيره بين المؤسسات المعنية تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ. ففي مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والمديرية العامة للشؤون الأمنية برئاسة الجمهورية. وفي إطار التنسيق الذي تم مع رئاسة الأركان العامة، يتم عبر طائرة نقل عسكرية مخصصة من طراز A400M إرسال فريق من آفات للبحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية، مكون من 37 شخصا من إسطنبول وإزمير ودنيزلي، وفريق طبي وطني للإنقاذ مكون من 6 أشخاص من بنية وزارة الصحة، وموظفين 2 للمساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر التركي، بالإضافة إلى كلبي بحث و3 مركبات بحث وإنقاذ كاملة التجهيز إلى منطقة الزلزال. هذا وتتم متابعة التطورات في المنطقة وتحليلات الاحتياجات عن كثب عبر وزارة الخارجية وسفارة تركيا في كاراكاس. صرح الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا بأن شركة أسلسان، أكبر شركة تركية للإلكترونيات الدفاعية، تقود ثورة في مجال الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء في الحلف، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم فعالية بارزة للصناعات الدفاعية خلال قمة أنقرة. وفي كلمة ألقاها أمام المجلس الأطلسي خلال زيارة لواشنطن تسبق قمة أنقرة المقرر عقدها يومي 7 و8 يوليو تموز، أكد روتا أن القمة ستبرز قدرات الحلف في مجالات الرادع والدفاع فضلا عن وحدته وتماسكه. وشدد روتا على استعداد حلف الناتو للدفاع عن جميع حلفائه وعن كل شبر من أراضيه، موربا عن تطلعه لأن تشكل القمة نقطة تحول تاريخية في الاستثمارات الدفاعية. ففي معرض إشارته إلى القرار التاريخي الذي اتخذ في قمة لاهاي بتخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع بحلول عام 2035، لفت روتا إلى أن أستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا قد تجاوزت بالفعل هذا المستهدف، في حين تسير ألمانيا بخطى ثابتة نحو مضاعفة إنفاقها الدفاعي بحلول عام 2029. وصرح روتا بأن الحلفاء الأوروبيين وكندا قد خصصوا مبلغا إضافيا قدره 1.2 تريليون دولار للدفاع خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2026، مع ارتفاع استثمارات الدفاع بنحو 20% في عام 2025، وصفا ذلك بأنه تطور جذري ومحوري.
ففي معرض إشارته إلى أن تحولا كهذا في الإنفاق الدفاعي كان أمرا لا يمكن تصوره قبل عقد من الزمن، أوضح روت أنه في حين كانت بيئة التهديدات هي المحرك لهذا التحول، فإن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعبت أيضا دورا حاسما فيه. كما سلط روت الضوء على أن الحلفاء الأوروبيين وكندا قد بدأوا في تقليص فجوة الإنفاق الدفاعي مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنهم باتوا يتحملون مسؤوليات أكبر ضمن هيكل قيادة حلف الناتو ويساهمون بشكل أكبر في إنشطاط الردع على الجناح الشرقي وفي منطقة البلطيق ومنطقة القطب الشمالي، فضلا عن قيادتهم لجهود دعم أوكرانيا.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: دعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إلى الرفع العاجل للقيود المفروضة على المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة والمعدات، مشيرة إلى أنه على الرغم من الدمار الواسع النطاق في قطاع غزة إلا أن بوادر أولية للتعافي بدأت تظهر في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. وقد عرضت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها نتائج تقييم مشترك أجراته بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية يونوسات، وذلك بالاعتماد على بيانات آلية الدقة من الأقمار الصناعية حول الأراضي الزراعية في قطاع غزة. وأشار بيان صادر عن المنظمة إلى أن التقييم المشترك كشف عن تحسن محدود في البنية التحتية للبيوت المحمية في مناطق معينة من القطاع، ومع ذلك لفت البيان إلى أن غالبية البنية التحتية للبيوت المحمية أي أكثر من 81% لا تزال متضررة وخارج نطاق الإنتاج، وهذا الوضع يحط بشكل كبير من قدرة المزارعين على إنتاج الغذاء لسكان هم من في أمس الحاجة إليه. وفيما يتعلق بمساحات البيوت المحمية في غزة التي تتعرض لهجمات مكثفة من قبل إسرائيل منذ أكتوبر عام 2023، أفاد البيان بما يلي: من إجمالي مساحة البيوت المحمية في قطاع غزة البالغة 1325 هكتارا لا تزال 1094 هكتارا أي أكثر من 81% متضررة. وأثرت تحليلات منظمة الأغذية والزراعة الفاو أيضا بعض المؤشرات المشجعة على التعافي في قطاع الثروة الحيوانية، حيث ارتفعت أعداد الأغنام بنسبة 33% وأعداد الماعز بنسبة 8%.

ونقل البيان عن بيث بيكل نائبة المدير العام للمنظمة قولها: يثير هذا التقييم أنه حيثما تسمح الظروف بدأ بعض المزارعين في إصلاح بيوتهم المحمية واستئناف الإنتاج. ومع ذلك تظل هذه المبادرات جهودا فردية ومحدودة تطغى عليها مشاهد الدمار واسع النطاق. إن الوقت ينفد إذ أن موسم الزراعة قد بدأ بالفعل، لذا لا بد من السماح بدخول المساعدات الزراعية العاجلة والمدخلات الزراعية التجارية مثل البذور والأسمدة والمعدات إلى غزة بشكل كامل ودون تأخير. تضمن التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة شهادات لأطباء وآملين في المجال الصحي وأطفال وعائلاتهم تناولت أعمال العنف التي تعرض لها الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. واستعرض التقرير روايات مباشرة غطت طيفا واسعا من القضايا بدءا من تأثير الأسلحة المتفجرة على الأطفال وانهيار النظام الصحي ووصولا إلى ظروف الاحتجاز وعواقب المجاعة والنزوح. واستندت اللجنة إلى هذه الشهادات كأدلة تدعم استنتاجاتها بشأن الوضع الإنساني الذي يواجهه الأطفال، فقد سلطت الضوء أيضا على الآثار طويلة الأمد المترتبة على صحتهم الجسدية والنفسية. كما شمل التقرير تصريحات علنية اتلى بها سياسيون وعسكريون إسرائيليون مسلطا الضوء على الخطاب الموجه ضد الأطفال. وتضمن التقرير شهادات مفصلة من أطباء وعاملين في مجال الرعاية الصحية ممن عملوا في غزة أو زاروا المنطقة في إطار مهام طبية. وقد نقل هؤلاء العاملون إلى اللجنة ملاحظاتهم بشأن طبيعة الإصابات التي لحقت بالأطفال والأوضاع السائدة في المستشفيات ووفيات المواليد الجدد وآثار سوء التغذية والصدمات النفسية التي يعاني منها الأطفال. سجل مطار إسطنبول باعتباره المطار الأكثر ازدحاماً في أوروبا خلال الفترة ما بين 15 و 21 يونيو حزيران بمتوسط يومي بلغ 1502 رحلة جوية. وقد أصدرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يورو كونترول تقرير الطيران الأوروبي الذي يغطي هذه الفترة. ووفقا للتقرير تسطر مطار إسطنبول قائمة المطارات الأكثر ازدحاما في أوروبا خلال تلك الفترة مسجلا متوسطا قدره 1502 رحلة يوميا. وجاءت بعد مطار إسطنبول مطارات أمستردام 1394 رحلة وباريس شارل دوغول 1387 رحلة ولندن هيرسو 1318 رحلة وفرانكفورت 1316 رحلة. انتخب أور إبراهيم ألتاي عمدة بلدية كونيا الكبرى رئيسا لمنظمة المدن والإدارات المحلية المتحدة. وقد أُعقد اجتماع المجلس العالمي للمنظمة المعروفة أيضا باسم المنظمة العالمية للمدن والإدارات المحلية المتحدة في مدينة طنجة بالمغرب. وبعد فوزه في الانتخابات بفارق كبير ليتولى رئاسة المنظمة للفترة 2026-2029 سيمثل ألتاي أكثر من 240 ألف إدارة محلية حول العالم. وفي تصريحاته عقب الانتخابات عبر ألتاي باسم كونيا عن فخره بالفوز برئاسة هذه المنظمة التي تجمع تحت مظلتها 240 ألف إدارة محلية من شتى أنحاء العالم، وذلك بفضل الدعم القوي الذي حظي به. وقال ألتاي: سنواصل انطلاقا من دورنا في تمثيل البلديات حول العالم طرح الآراء والأفكار حول مجموعة واسعة من القضايا ولا سيما التغير المناخي، وذلك لضمان إيصال أصوات السكان المناطق المظلومة وخصوصا في غزة ولتعزيز رفاهية السكان في مدننا.
كما أشار ألتاي إلى أن هذه المسؤولية الموكلة إليه تعد دليلا واضحا على الثقة التي لا تقتصر عليه شخصيا فحسب، بل تشمل أيضا مدينة كونيا ونهج تركيا في مجال الإدارة المحلية. وفي معرض حديثه عن أهداف الفترة الجديدة صرح الرئيس ألتاي بما يلي: في الفترة المقبلة لا يقتصر هدفنا على تعزيز منظمتنا التي تعد أكبر شبكة للإدارات المحلية في العالم فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى زيادة تعزيز تأثيرها وقدرتها على إحداث تغيير ملموس، وسنسعى جاهدين لجعل منظمة المدن والإدارات المحلية المتحدة كيانا يحاول معارف أعضائنا وخبراتهم وأولوياتهم من جميع أنحاء العالم إلى قوة جماعية، ويعزز من تأثير دور المدن والأقاليم في عمليات صنع القرار العالمي. كما سنعمل على توطيد التضامن بين فروعنا الإقليمية وتعميق التعاون بين أعضائنا والتفاعل بفعالية أكبر عن الدور الحيوي الذي تؤديه الحكومات المحلية في صياغة الأجندة العالمية، وفي المرحلة القادمة سنضاعف جهودنا لحشد طاقات المدن من أجل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه البشرية بدءا من تغير المناخ وقضايا الهجرة ومرورا بأزمات المياه والكوارث ووصولا إلى الفقر والتفاوتات بين المدن. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من فونتا أرار.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: مساعي تركيا في البحث عن السلام في حقبة من الاضطرابات العالمية. كانت الحرب في أوكرانيا في أشد مراحلها ضراوة، وبينما كان السياسيون يتبادلون الاتهامات، كان الخبراء يحذرون من أزمة غذاء عالمية وشيكة، وتلا ذلك تطور لم يتوقعه الكثيرون في إسطنبول، حيث التقى ممثلون عن روسيا وأوكرانيا حول طاولة مفاوضات واحدة. لم يكن أحد يتوقع أن يتحقق السلام بين عشية وضحاها، ولم يكن أحد يتنبأ بأن تسكت الأسلحة فجأة، ولكن برعاية ووساطة من تركيا والأمم المتحدة تم التوصل إلى اتفاق لإعادة استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، حيث كانت ملايين الأطنان من الحبوب محاصرة وعالقة هناك. لم يكن هذا انتصارا دبلوماسيا استعراضيا، فلم يكن هناك قادة يتصفحون تحت بريق فلاشات الكاميرات ولا تصريحات رنانة من شأنها أن تغير العالم في ليلة وضحاها، وبدلا من ذلك كانت النتيجة المحققة أكثر ملموسة، وهي القدرة على الوصول إلى الغذاء. إن العديد من العائلات التي تعيش في أفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما، وهم أشخاص لم يسمعوا قط بمحادثات إسطنبول، تمكنوا من وضع الخبز على موائدهم بفضل نجاح دبلوماسية في وقت كان يعتقد فيه الكثيرون أن هذا الأمر مستحيل. توضح هذه الواقعة الكثير عن دور تركيا في العالم الحديث. إن وجود تركيا الرامية لبناء السلام لا تحددها الإيماءات الكبيرة أو الحملات الأيديولوجية العالمية، بل على العكس من ذلك تستند هذه الجهود إلى مفهوم الدبلوماسي صبور، يكمن في مواصلة الحوار عندما يقطع الآخرون علاقاتهم وإبقاء الأبواب مفتوحة بعد أن أغلقها الآخرون منذ زمن. تقع سوريا في جنوب البلاد، وهي تحت وطأة الحرب منذ أكثر من عقد من الزمن، وفي شرقها تقع دولتا العراق وإيران وروسيا وراء البحر الأسود، وعلى الجانب المقابل لبحر إيجا تقع اليونان، وما وراء هذه الحدود توجد مناطق البلقان والقوقاز وشرق البحر الأبيض المتوسط، وهي مناطق نادرا ما تحقق فيها السلام الدائم. وعندما تنفجر الأزمات

في هذه المناطق فإن المشاكل لا تبقى بعيدة عن تركيا، إذ يصل اللاجئون إلى الحدود التركية وتنقطع طرق التجارة وتتعرض موارد الطاقة للتهديد وتتزايد المخاطر الأمنية.

في حلف شمال أطلسي الناتو وروابطها التاريخية والثقافية والاقتصادية مع العديد من المناطق. تمتلك تركيا قدرات دبلوماسية لا يمكن إلا للقليل من الدول أن تحظى بها، وبمقدورها أن تجمع الأطراف التي غالبا ما تبدي عدم رغبة حتى في التحدث مع بعضها البعض، وهذا ليس بالإنجاز الصغير أبدا. وإذا كان هناك خط مشترك وثابت في السياسة الخارجية التركية فهو التالي: تركيا تواصل حوارها مع الأطراف والفاعلين الذين يرفض الآخرون عادة إقامة علاقات معهم. فبينما تدعم أنقرة وحدة الأراضي الأوكرانية فإنها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع موسكو أيضا. وتواصل تركيا بصفتها حليفا مهما في الناتو علاقاتها مع روسيا، وتتعاون في صراعات مختلفة مع الحكومات وجماعات المعارضة والقوى الإقليمية والمنظمات الدولية. ويرعى منتقدو تركيا هذا النهج بأنه متناقض أو محاولة لتحقيق مصالح ومكاسب من كلا الطرفين، ولكن من وجهة نظر الوسيط فأن هذا المنطق واضح وجلي للغاية. إذا رفضت التحدث مع أحد الأطراف فلن تتمكن أبدا من مساعدة كلا الطرفين على إيجاد أرضية مشتركة. إن مفاوضات السلام لا تجرى بين الأصدقاء بل تتم بين الأعداء، ولهذا السبب هناك حاجة إلى وسيط، شخص يكون كلا الطرفين مستعدين لقبوله ومن الناحية المثالية يثقان به. وقد حاولت تركيا في كثير من الأحيان تولي هذا الدور والقيام به. ما وراء طاولة المفاوضات؟ إن مساهمة تركيا في السلام تمتد إلى ما هو أبعد من الدبلوماسية السياسية، حيث شارك الأفراد العسكريون الأتراك في أكثر من 30 بعثة ومهمة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، وتبرز البوسنة وكوسوفو والصومال كأمثلة ملموسة على هذه المساهمة. وفي الصومال، وبدلا من اعتماد نهج يركز على الأمن فقط، قامت تركيا ببناء المستشفيات وأطلقت مشاريع البنية التحتية ووسعت نطاق المساعدات الإنسانية. وأن تفضيل سفير تركيا في مقديشو العيش بين عامة الشعب بدلا من العيش في مجمع دبلوماسي محصن يلخص هذه الفلسفة. السلام ليس مجرد غياب الحرب، بل هو أيضا الرغبة في التواجد هناك ومشاركة الآخرين. أما في قضية اللاجئين فقد أصبحت تركيا واحدة من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في العالم، باستضافتها لأكثر من 3.6 مليون سوري مسجل، إلى جانب مئات الآلاف من الوافدين من أفغانستان والعراق ودول أخرى. ورغم أن العبء الملقى على عاتق المدارس والمستشفيات والمجتمعات المحلية كان ثقيلا وتصاعدت التوترات السياسية، إلا أن تركيا استمرت في إبقاء أبوابها مفتوحة. غالبا ما تركز نقاشات السلام على وقف إطلاق النار والقمم السياسية، في حين أن السلام قد يعني أيضا جلوس طفل في الصف الدراسي أو عدم إعادة لاجئ أدراجه عند الحدود. ويمثل نهج تركيا هذا أحد أكبر الالتزامات الإنسانية التي تعهدت بها أي دولة في القرن 21. سياسة السلام التركية: إن مساهمة تركيا في السلام يجب أن تقاس وتقيم من خلال أفعالها. فبينما كانت ملايين الأطنان من الحبوب عالقة في جميع أنحاء العالم وأسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع، ساعدت تركيا في تسهيل تصدير هذه الحبوب. وعندما لم يعد لدى ملايين الأشخاص أي مكان يذهبون إليه، منحتهم تركيا فرصة الملاذ واللجوء. وعندما انقطع الاتصال بين الأطراف المتحاربة، كانت تركيا في الغالب واحدة من الدول القليلة القادرة على الحفاظ على الاتصال مع كلا الجانبين. ولا يوجد في أي من هذه الأمور ما يضمن السلام، فلا تمتلك أي دولة بمفردها هذه القوة، ولكن هذا يعكس خيارا ثابتا ومستقرا: مواصلة الحوار عندما يبدو الخلاف أسهل، وتحمل الأعباء عندما يتجنبها الآخرون، والاستمرار في الانخراط والالتزام في الحالات التي يكون فيها الانسحاب أكثر سهولة. إن السلام نادرا ما يبنى من قبل الدول التي ترضي الجميع، بل في الغالب يبنى السلام من قبل أولئك المستعدين للتحدث مع الجميع، وهذا هو الدور الذي تحاول تركيا توليه. إنه ليس دورا مثاليا خاليا من العيوب، ولكنه دور حازم وملتزم. وفي عالم تزداد فيه حدة المنافسة وانعدام الثقة والأزمات، ستصبح الدول القادرة على سد الفجوات بين الأعداء أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ولعل الإرث الأكبر لجهود تركيا في بناء السلام لا

يكمن في اتفاقية واحدة أو قمة بعينها، بل يكمن في هذه المهمة الأقل ظهورا للعيان ولكنها حيوية للغاية، ألا وهي منع هذه الجسور من الانهيار. مستمعين الأفاضل، قدمنا لكم اليوم تلخيصا للمقال الذي أعده إيميت إيماني لـ TRT الناطقة بالروسية. دمتم في أمان الله ورعايته.

مرحبا أيها الفضوليون الأعزاء، كما هو الحال دائما أحييكم من أنقرة. سواء كان الأمر يتعلق بالطقس أو بحساب بسيط أو بنص نحتاج إلى إعداده، فإن معظمنا وأنا من بينهم نستخدم الآن بشكل متكرر منصات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ونعم إنها تسهل حياتنا بلا شك، ولكن مع ذلك تزداد المخاوف مثل إلى أين يتجه هذا الذكاء الاصطناعي؟ خاصة مع ظهور مقاطع فيديو تدعي أن استخدام الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي يزيد من استهلاك المياه، مما زاد من فضولي. وكما تعلمون لا أستطيع كبح جماح فضولي. شكرا لكم على تقبلكم واهتمامكم. هناك ادعاء شائع مؤخرا: محادثة بسيطة مع الذكاء الاصطناعي تستهلك 500 مللتر من المياه. هذا بالضبط ما سنتناوله في هذه الحلقة. كم من المياه تستهلك روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بالفعل؟ للإجابة على هذا السؤال من المفيد أولاً فهم ما يلي: لماذا يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى الماء؟ كنت أعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو مجرد مكان لتخزين المعلومات أو يستهلك الكهرباء على الأكثر، لكن اتضح أن هناك حاجة إلى كمية كبيرة من المياه لتبريد هذه الحواسيب الضخمة. فكر في الأمر وكأن الكمبيوتر العملاق يقول: دماغي يسخن، أعطيني كوبا من الماء البارد. يرتبط استهلاك المياه في منصات الذكاء الاصطناعي بالكامل بالبنية التحتية، ويلعب التبريد على وجه الخصوص دورا حاسما، فتولد الأنظمة عالية الأداء الكثير من الحرارة عند تشغيلها بشكل مستمر، وللحفاظ على درجة حرارة الرقائق أقل من الحد الحرج الذي يبلغ حوالي 80 درجة مئوية، تستخدم مراكز البيانات في الغالب أبراج تبريد تبخيرية. تمتص المياه الساخنة الحرارة من الخوادم ويتم رشها في البرج، ويتبخر 2 إلى 5% من هذه المياه. بالإضافة إلى ذلك، هناك استهلاك غير مباشر للمياه ناتج عن توليد الكهرباء، ف 60% من الكهرباء في العالم لا تزال تأتي من محطات الطاقة الحرارية، ويعد إنتاج الرقائق أيضا عاملا مهما في استهلاك المياه. إذن تستهلك محادثة واحدة حقا 500 لتر من الماء. هذا رقم هو تقدير من دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد. وفقاً للدراسة، اعتماداً على مكان وزمان تشغيل الذكاء الاصطناعي، يتم استهلاك حوالي 500 مللتر من المياه لعشرة إلى 50 رداً متوسط الطول. لذا فإن هذا الرقم لا ينطبق على رد واحد، بل على محادثة طويلة تمتد إلى 50 رد. وهنا تحذير مهم: هذه الأرقام ليست قياسات دقيقة بل تقديرات علمية تقريبية. علاوة على ذلك، مع تطوير النماذج قد ينخفض استهلاك المياه بشكل كبير، أو قد يزداد لأن النماذج الجديدة أكبر حجما. لذلك فإن عبارة يتم استهلاك 500 مللتر من المياه وحدها لا تفسر الوضع بشكل كامل. دعونا نقوم بمقارنة لفهم الحجم. حتى الاستماع إلى أغنية واحدة عبر الإنترنت يستهلك حوالي 50 مللتر من الماء. إنتاج فنجان قهوة يكلف حوالي 132 لترا من المياه. لذلك حتى في أقل سيناريو كفاءة للذكاء الاصطناعي، فإن

فنجان قهوة واحد يساوي 2500 إلى 25,000 استجابة للذكاء الاصطناعي. المشكلة الحقيقية لا تكمن في الاستخدام الفردي بل في النطاق الأوسع، فكلما انتشر الذكاء الاصطناعي في حياتنا زاد استهلاكه. علاوة على ذلك، لا يقتصر الدافع وراء ذلك على المستخدمين الأفراد فحسب، بل يشمل الشركات الكبرى أيضاً. وعلى الصعيد العالمي فإن الأرقام مذهلة حقاً. بحلول عام 2027 قد يصل الاستهلاك السنوي للمياه من قبل الذكاء الاصطناعي إلى ما يعادل نصف إجمالي الاستهلاك السنوي للمياه في المملكة المتحدة، ما بين 4.6 إلى 6.2 تريليون لتر. نعم، إنها أرقام مذهلة. تذكروا أن المعرفة قوة والفضول هو وقود تلك القوة. لا تتوقف أبدا عن الفضول، واكتسب المعرفة دائما من خلال الجهد والتساؤل، لأن تلك هي المعرفة الأكثر ديمومة. دمتم بخير.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر

القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختياري TRT View of the World من خلال تحميل التطبيق TRT DINLE علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميل لازم أسهروا على إعداد البث وأنا المذيع كامل بارقدر ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 26 من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World.

من خلال تحميل تطبيق تيارتي DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فنزويلا إيوان جيغيل، تباحث فيها بشأن كارثة الزلزال التي شهدتها البلاد والمساعدات المطلوبة. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر في وزارة الخارجية، تحدث الوزير فيدان هاتفيا مع ناظره الفنزويلي جيغل، وتزود بمعلومات حول كارثة الزلزال والمساعدات المطلوبة، ونقل فيدان تمنيات الشعب التركي بالسلامة والشفاء، مؤكدا أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات. أغلب الزلزال العنيفة التي وقعت في فنزويلا، تحركت اليوم طائرة عسكرية من مطار أتاتورك في إسطنبول لنقل فرغ البحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية من تركيا إلى المنطقة. ووفقا للمعلومات الواردة، فقد تحركت المؤسسات في

تركيا في أعقاب زلزالين متتاليين وقع في فنزويلا، وقد اكتملت استعدادات المساعدات نتيجة للتنسيق الذي تم توفيره بين المؤسسات المعنية تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ. ففي مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والمديرية العامة للشؤون الأمنية برئاسة الجمهورية. وفي إطار التنسيق الذي تم مع رئاسة الأركان العامة يتم عبر طائرات النقل العسكرية مخصصة من طراز A400M إرسال فريق من آفات للبحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية مكون من 37 شخصا من إسطنبول وإزمير ودنيزلي، وفريق طبي وطني للإنقاذ مكون من 6 أشخاص من بنية وزارة الصحة وموظفين 2 للمساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر التركي، بالإضافة إلى كلبي بحث و3 مركبات بحث وإنقاذ كاملة التحجيز إلى منطقة الزلزال. هذا وتتم متابعة التطورات في المنطقة وتحليلات الاحتياجات عن كثب عبر وزارة الخارجية وسفارة تركيا في كاراكاس. صرح الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا بأن شركة أسلسان أكبر شركة تركية للإلكترونيات الدفاعية تقود ثورة في مجال الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء في الحلف، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم فعالية بارزة للصناعات الدفاعية خلال قمة أنقرة. وفي كلمة ألقاها أمام المجلس الأطلسي خلال زيارة لواشنطن تسبق قمة أنقرة المقرر عقدها يومي 7 و8 يوليو تموز، أكد روتا أن القمة ستبرز قدرات الحلف في مجالات الرضع والدفاع فضلا عن وحدته وتماسكه. وشدد روتا على استعداد حلف الناتو للدفاع عن جميع حلفائه وعن كل شبر من أراضيه، موربا عن تطلعه لأن تشكل القمة نقطة تحول تاريخية في الاستثمارات الدفاعية. ففي معرض إشارته إلى القرار التاريخي الذي اتخذ في قمة لاهاي بتخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع بحلول عام 2035، لفت روتا إلى أن أستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا قد تجاوزت بالفعل هذا المستهدف، في حين تسير ألمانيا بخطى ثابتة نحو مضاعفة إنفاقها الدفاعي بحلول عام 2029. وصرح روتا بأن الحلفاء الأوروبيين وكندا قد خصصوا مبلغاً إضافياً قدره 101.2 تريليون دولار للدفاع خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2026، مع ارتفاع استثمارات الدفاع بنحو 20% في عام 2025، واصفاً ذلك بأنه تطور جذري ومحوري. وفي معرض إشارته إلى أن تحولا كهذا في الإنفاق الدفاعي كان أمرا لا يمكن تصوره قبل عقد من الزمن، أوضح روتا أنه في حين كانت بيئة التهديدات هي المحرك لهذا التحول، فإن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعبت أيضا دورا حاسما فيه. كما سلط روتا الضوء على أن الحلفاء الأوروبيين وكندا قد بدأوا في تقليص فجوة الإنفاق الدفاعي مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنهم باتوا يتحملون مسؤوليات أكبر ضمن هيكل قيادة حلف الناتو ويساهمون بشكل أكبر في أنشطة الردع على الجناح الشرقي وفي منطقة البلطيق ومنطقة القطب الشمالي، فضلا عن قيادتهم لجهود دعم أوكرانيا.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: دعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إلى الرفع العاجل للقيود المفروضة على المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة والمعدات، مشيرة إلى أنه على الرغم من الدمار الواسع النطاق في قطاع غزة إلا أن بوادر أولية للتعافي بدأت تظهر في قطاع الزراعة والثروة.

والحيوانية. وقد أرادت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها نتائج تقييم مشترك أجراته بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية يونوسات، وذلك بالاعتماد على بيانات آلية الدقة من الأقمار الصناعية حول الأراضي الزراعية في قطاع غزة. وأشار بيان صادر عن المنظمة إلى أن التقييم المشترك كشف عن تحسن محدود في البنية التحتية للبيوت المحمية في مناطق معينة من القطاع، ومع ذلك لفت البيان إلى أن غالبية البنية التحتية للبيوت المحمية، أي أكثر من 81%، لا تزال متضررة وخارج نطاق الإنتاج. وهذا الوضع يحط بشكل كبير من قدرات المزارعين على إنتاج الغذاء للسكان هم من في أمس الحاجة إليه. وفيما يتعلق بمساحات البيوت المحمية في غزة التي تتعرض لهجمات مكثفة من قبل إسرائيل منذ أكتوبر عام 2023، أفاد البيان بما يلي: من إجمالي مساحة البيوت المحمية في قطاع غزة البالغة 1325 هكتارا، لا تزال 1094 هكتارا، أي أكثر من 81%، متضررة. وأثرت تحليلات منظمة الأغذية والزراعة الفاو أيضا بعض المؤشرات المشجعة على التعافي في قطاع الثروة الحيوانية، حيث ارتفعت أعداد الأغنام بنسبة 33% وأعداد الماعز بنسبة 8%. ونقل البيان عن بيث بيكل نائبة المدير العام للمنظمة قولها: يثير هذا التقييم أنه حيثما تسمح الظروف، بدأ بعض المزارعين في إصلاح بيوتهم المحمية واستئناف الإنتاج. ومع ذلك تظل هذه المبادرات جهودا فردية ومحدودة تطغى عليها مشاهد الدمار واسع النطاق. إن الوقت ينفد، إذ أن موسم الزراعة قد بدأ بالفعل، لذا لا بد من السماح بدخول المساعدات الزراعية العاجلة والمدخلات الزراعية التجارية مثل البذور والأسمدة والمعدات إلى غزة بشكل كامل ودون تأخير. تضمن التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة شهادات لأطباء وآملين في المجال الصحي وأطفال وعائلاتهم تناولت أعمال العنف التي تعرض لها الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. واستعرض التقرير روايات مباشرة غطت طيفا واسعا من القضايا، بدءا من تأثير الأسلحة المتفجرة على الأطفال وانهيار النظام الصحي، ووصولا إلى ظروف الاحتجاز وعواقب المجاعة والنزوح. واستندت اللجنة إلى هذه الشهادات كأدلة تدعم استنتاجاتها بشأن الوضع الإنساني الذي يواجهه الأطفال. فقد سلطت الضوء أيضا على الآثار طويلة الأمد المترتبة على صحتهم الجسدية والنفسية. كما شمل التقرير تصريحات علنية اتلى بها سياسيون وعسكريون إسرائيليون مسلطا الضوء على الخطاب الموجه ضد الأطفال. وتضمن التقرير شهادات مفصلة من أطباء وعاملين في مجال الرعاية الصحية ممن عملوا في غزة أو زاروا المنطقة في إطار مهام طبية. وقد نقل هؤلاء العاملون إلى اللجنة ملاحظاتهم بشأن طبيعة الإصابات التي لاحقت بالأطفال والأوضاع السائدة في المستشفيات ووفيات المواليد الجدد وآثار سوء التغذية والصدمات النفسية التي يعاني منها الأطفال. سجل مطار إسطنبول باعتباره المطار الأكثر ازدحاماً في أوروبا خلال الفترة ما بين 15 و 21 يونيو حزيران بمتوسط يومي بلغ 1502 رحلة جوية. وقد أصدرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يورو كونترول تقرير الطيران الأوروبي الذي يغطي هذه الفترة. ووفقا للتقرير تصدر مطار إسطنبول قائمة المطارات الأكثر ازدحاما في أوروبا خلال تلك الفترة مسجلا متوسطا قدره 1502 رحلة يوميا.
ve Cahit Badematar İstanbul Mataratı Amsterdam 1394 rehle ve Paris Charles de Gaulle 1387 rehle ve London Heathrow 1388 rehle ve Frankfurt 1386 rehle. Üntihibe Uğur İbrahim Altay, Umdeti Belediyeti Konya El Kubra, Raisen Li Munazamati El Müdün ve İdarat El Mahalli El Müttehide. Ve gad uqide iştima'u El Meclis El Alemi Lil Munazama El Marufi Aydan bi ismi El Munazama El Alemi Lil Müdün ve İdarat El Mahalli El Müttehide fi Medineti Tanca Bil Mağrib. Ve ba'de fevzihi fil intihabat bi fergin kebir li yetevella riyasetel munazama lil fetre 2026-2029 seyyumesil 6 ay ekser min 240,000 idara mahalliye havlil alem. Ve fi tasihati agabel intihabat abbara 6 ay bi ismi Konya an fahrihi bil fevz bi riyasete hazihil munazama eleti tecma tahte müzallet 240,000 idara mahalliye min şedden hayl alem ve zelke bifatlı ettamel gavi ellezi haziye bihi. Ve gali altay sen vasıl intilagan min devrina fi temsili el belediyat havlel alem tarha el ara ve el efkar havle mecmuatin vasiatin min el gadaya ve el asiyeme et tegayyür el münahi ve zelke el damani isali asfati sükkan il manatık el mazlume ve hususan fi gazze ve li tazizi refahiyeti el sükkan fi mudinine. كما أشار ألتاي إلى أن هذه المسؤولية الموكلة إليه تعد دليلا واضحا على الثقة التي لا تقتصر عليه شخصيا فحسب بل تشمل أيضا مدينة كونيا ونهج تركيا في مجال الإدارة المحلية. وفي معرض حديثه عن أهداف الفترة الجديدة صرح الرئيس ألتاي بما يلي: في الفترة المقبلة لا يقتصر هدفنا على تعزيز منظمتنا التي تعد أكبر شبكة للإدارات المحلية في العالم فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى زيادة تعزيز تأثيرها وقدرتها على إحداث تغيير ملموس. وسنسعى جاهدين لجعل منظمة المدن والإدارات المحلية المتحدة كيانا يحاول معارف أعضائنا وخبراتهم وأولوياتهم من جميع أنحاء العالم إلى قوة جماعية ويعزز من تأثير دور المدن والأقاليم في عمليات صنع القرار العالمي. كما سنعمل على توطيد التضامن بين فروعنا الإقليمية وتعميق التعاون بين أعضائنا واتفاق بفعالية أكبر عن الدور الحيوي الذي تؤديه الحكومات المحلية في صياغة الأجندة العالمية. وفي المرحلة القادمة سنضاعف جهودنا لحشد طاقات المدن من أجل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه البشرية بدءا من تغير المناخ وقضايا الهجرة ومروراً بأزمات المياه والكوارث ووصولاً إلى الفقر والتفاوتات بين المدن. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من فونتا أرار.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: مساعي تركيا في البحث عن السلام في حقبة من الاضطرابات العالمية. كانت الحرب في أوكرانيا في أشد مراحلها ضراوة، وبينما كان السياسيون يتبادلون الاتهامات، كان الخبراء يحذرون من أزمة غذاء عالمية وشيكة، وتلا ذلك تطور لم يتوقعه الكثيرون في إسطنبول، حيث التقى ممثلون عن روسيا وأوكرانيا حول طاولة مفاوضات واحدة. لم يكن أحد يتوقع أن يتحقق السلام بين عشية وضحاها، ولم يكن أحد يتنبأ بأن تسكت الأسلحة فجأة، ولكن برعاية ووساطة

من تركيا والأمم المتحدة تم التوصل إلى اتفاق لإعادة استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، حيث كانت ملايين الأطنان من الحبوب محاصرة وعالقة هناك. لم يكن هذا انتصارا دبلوماسيا استعراضيا، فلم يكن هناك قادة يتصفحون تحت بريق فلاشات الكاميرات ولا تصريحات رنانة من شأنها أن تغير العالم في ليلة وضحاها، وبدلا من ذلك كانت النتيجة المحققة أكثر ملموسة، وهي القدرة على الوصول إلى الغذاء. إن العديد من العائلات التي تعيش في أفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما، وهم أشخاص لم يسمعوا قط بمحادثات إسطنبول، تمكنوا من وضع الخبز على موائدهم بفضل نجاح دبلوماسية في وقت كان يعتقد فيه الكثيرون أن هذا الأمر مستحيل. توضح هذه الواقعة الكثير عن دور تركيا في العالم الحديث. إن وجود تركيا الرامية لبناء السلام لا تحددها الإيماءات الكبيرة أو الحملات الأيديولوجية العالمية، بل على العكس من ذلك تستند هذه الجهود إلى مفهوم الدبلوماسي صبور، يكمن في مواصلة الحوار عندما يقطع الآخرون علاقاتهم وإبقاء الأبواب مفتوحة بعد أن أغلقها الآخرون منذ زمن. تقع سوريا في جنوب البلاد، وهي تحت وطأة الحرب منذ أكثر من عقد من الزمن، وفي شرقها تقع دولتا العراق وإيران وروسيا وراء البحر الأسود، وعلى الجانب المقابل لبحر إيجا تقع اليونان، وما وراء هذه الحدود توجد مناطق البلقان والقوقاز وشرق البحر الأبيض المتوسط، وهي مناطق نادرا ما تحقق فيها السلام الدائم. وعندما تنفجر الأزمات في هذه المناطق فإن المشاكل لا تبقى بعيدة عن تركيا، إذ يصل اللاجئون إلى الحدود التركية وتنقطع طرق التجارة وتتعرض موارد الطاقة للتهديد وتتزايد المخاطر الأمنية. إن الجغرافيا لا تحدد القدر، لكنها تشكل حقائق الحياة اليومية، ولهذا السبب لم ينظر القادة الأتراك قط إلى الاستقرار الإقليمي على أنه مجرد هدف من أهداف السياسة الخارجية. فالسلام لدى جيران تركيا ليس مجرد أمر مرغوب فيه، بل هو ضرورة حيوية ملحة. وهذا الموقع الذي تتمتع به تركيا يمنح أنقرة في الوقت نفسه ميزة فريدة، فبفضل عضويتها في حلف شمال أطلسي الناتو وروابطها التاريخية والثقافية والاقتصادية مع العديد من المناطق، تمتلك تركيا قدرات دبلوماسية لا يمكن إلا للقليل من الدول أن تحظى بها، وبمقدورها أن تجمع الأطراف التي غالبا ما تبدي عدم رغبة حتى في التحدث مع بعضها البعض، وهذا ليس بالإنجاز الصغير أبدا. وإذا كان هناك خط مشترك وثابت في السياسة الخارجية التركية فهو التالي: تركيا تواصل حوارها مع الأطراف والفاعلين الذين يرفض الآخرون عادة إقامة علاقات معهم. فبينما تدعم أنقرة وحدة الأراضي الأوكرانية، فإنها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع موسكو أيضا، وتواصل تركيا بصفتها حليفا مهما في الناتو علاقاتها مع روسيا، وتتعاون في صراعات مختلفة مع الحكومات وجماعات المعارضة والقوى الإقليمية والمنظمات الدولية. ويرعى منتقدو تركيا هذا النهج بأنه متناقض أو محاولة لتحقيق مصالح ومكاسب من كلا الطرفين، ولكن من وجهة نظر الوسيط فإن هذا المنطق واضح وجلي للغاية. إذا رفضت التحدث مع أحد الأطراف فلن تتمكن أبدا من مساعدة كلا الطرفين على إيجاد أرضية مشتركة. إن مفاوضات السلام لا تجرى بين الأصدقاء بل تتم بين الأعداء، ولهذا السبب هناك حاجة إلى وسيط، شخص يكون كلا الطرفين مستعدين لقبوله ومن الناحية المثالية يثقان به، وقد حاولت تركيا في كثير من الأحيان تولي هذا الدور والقيام به. ما وراء طاولة المفاوضات؟ إن مساهمة تركيا في السلام تمتد إلى ما هو أبعد من الدبلوماسية السياسية، حيث شارك الأفراد العسكريون الأتراك في أكثر من 30 بعثة ومهمة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، وتبرز البوسنة وكوسوفو والصومال كأمثلة ملموسة على هذه المساهمة. وفي الصومال، وبدلا من اعتماد نهج يركز على الأمن فقط، قامت تركيا ببناء المستشفيات وأطلقت مشاريع البنية التحتية ووسعت نطاق المساعدات الإنسانية. وأن تفضيل سفير تركيا في مقديشو العيش بين عامة الشعب بدلا من العيش في مجمع دبلوماسي محصن يلخص هذه الفلسفة: السلام ليس مجرد

غياب الحرب، بل هو أيضا الرغبة في التواجد هناك ومشاركة الآخرين. أما في قضية اللاجئين فقد أصبحت تركيا واحدة من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في العالم باستضافتها لأكثر من 3.6 مليون سوري مسجل، إلى جانب مئات الآلاف من الوافدين من أفغانستان والعراق ودول أخرى. ورغم أن العبء الملقى على عاتق المدارس والمستشفيات والمجتمعات المحلية كان ثقيلا وتصاعدت التوترات السياسية، إلا أن تركيا استمرت في إبقاء أبوابها مفتوحة. غالبا ما تركز نقاشات السلام على وقف إطلاق النار والقمم السياسية، في حين أن السلام قد يعني أيضا جلوس طفل في الصف الدراسي أو عدم إعادة لاجئ أدراجه عند الحدود. ويمثل نهج تركيا هذا أحد أكبر الالتزامات الإنسانية التي تعهدت بها أي دولة في القرن 21. سياسة السلام التركية. إن مساهمة تركيا في السلام يجب أن تقاس وتقيم من خلال أفعالها، فبينما كانت ملايين الأطنان من الحبوب عالقة في جميع أنحاء العالم وأسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع، ساعدت تركيا في تسهيل تصدير هذه الحبوب. وعندما لم يعد لدى ملايين الأشخاص أي مكان يذهبون إليه، منحتهم تركيا فرصة الملاذ واللجوء. وعندما انقطع الاتصال بين الأطراف المتحاربة، كانت تركيا في الغالب واحدة من الدول القليلة القادرة على الحفاظ على الاتصال مع كلا الجانبين. ولا يوجد في أي من هذه الأمور ما يضمن السلام، فلا تمتلك أي دولة بمفردها هذه القوة، ولكن هذا يعكس خيارا ثابتا ومستقرا: مواصلة الحوار عندما يبدو الخلاف أسهل، وتحمل الأعباء عندما يتجنبها الآخرون، والاستمرار في الانخراط والالتزام في الحالات التي يكون فيها الانسحاب أكثر سهولة. إن السلام نادرا ما يبنى من قبل الدول التي ترضي الجميع، بل في الغالب يبنى السلام من قبل أولئك المستعدين للتحدث مع الجميع، وهذا هو الدور الذي تحاول تركيا توليه. إنه ليس دورا مثاليا خاليا من العيوب، ولكنه دور حازم وملتزم. وفي عالم تزداد فيه حدة المنافسة وانعدام الثقة والأزمات، ستصبح الدول القادرة على سد الفجوات بين الأعداء أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولعل الإرث الأكبر لجهود تركيا في بناء السلام لا يكمن في اتفاقية واحدة أو قمة بعينها، بل يكمن في هذه المهمة الأقل ظهورا للعيان ولكنها حيوية للغاية، ألا وهي منع هذه الجسور من الانهيار. مستمعين الأفاضل، قدمنا لكم اليوم تلخيصا للمقال الذي أعده إيميت إيماني لـ TRT الناطقة بالروسية. دمتم في أمان الله ورعايته.

مرحبا أيها الفضوليون الأعزاء، كما هو الحال دائما أحييكم من أنقرة. سواء كان الأمر يتعلق بالطقس أو بحساب بسيط أو بنص نحتاج إلى إعداده، فإن معظمنا وأنا من بينهم نستخدم الآن بشكل متكرر منصات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ونعم إنها تسهل حياتنا بلا شك. ولكن مع ذلك تزداد المخاوف، مثل إلى أين يتجه هذا الذكاء الاصطناعي؟ خاصة مع ظهور مقاطع فيديو تدعي أن استخدام الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي يزيد من استهلاك المياه، مما زاد من فضولي. وكما تعلمون لا أستطيع كبح جماح فضولي. شكرا لكم على تقبلكم واهتمامكم. هناك ادعاء شائع مؤخرا، محادثة بسيطة مع الذكاء الاصطناعي تستهلك 500 مللتر من المياه. هذا بالضبط ما سنتناوله في هذه الحلقة. كم من المياه تستهلك روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بالفعل؟ للإجابة على هذا السؤال من المفيد أولاً فهم ما يلي: لماذا يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى الماء؟ كنت أعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو مجرد مكان لتخزين المعلومات أو يستهلك الكهرباء على الأكثر، لكن اتضح أن هناك حاجة إلى كمية كبيرة من المياه لتبريد هذه الحواسيب الضخمة. فكر في الأمر وكأن الكمبيوتر العملاق يقول: دماغي يسخن، أعطيني كوبا من الماء البارد. يرتبط استهلاك المياه في منصات الذكاء الاصطناعي بالكامل بالبنية التحتية، ويلعب التبريد على وجه الخصوص دورا حاسما، فتولد الأنظمة عالية الأداء الكثير من الحرارة عند تشغيلها بشكل مستمر، وللحفاظ على درجة حرارة الرقائق أقل من الحد الحرج الذي يبلغ حوالي 80 درجة مئوية، تستخدم مراكز البيانات في الغالب أبراج تبريد تبخيرية. تمتص المياه الساخنة الحرارة من الخوادم ويتم رشها في البرج، ويتبخر 2 إلى 5% من هذه المياه. بالإضافة إلى ذلك، هناك استهلاك غير مباشر للمياه ناتج عن توليد الكهرباء، ف60% من الكهرباء في العالم لا تزال تأتي من محطات الطاقة الحرارية، ويعد إنتاج الرقائق أيضا عاملا مهما في استهلاك المياه. إذن تستهلك محادثة واحدة حقا 500 لتر من الماء. هذا رقم هو تقدير من دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد. وفقاً للدراسة، اعتماداً على مكان وزمان تشغيل الذكاء الاصطناعي، يتم استهلاك حوالي 500 مللتر من المياه لعشرة إلى 50 رداً متوسط الطول. لذا فإن هذا الرقم لا ينطبق على رد واحد، بل على محادثة طويلة تمتد إلى 50 رد. وهنا تحذير مهم: هذه الأرقام ليست قياسات دقيقة، بل تقديرات علمية تقريبية. علاوة على ذلك، مع تطوير النماذج قد ينخفض استهلاك المياه بشكل كبير، أو قد يزداد لأن النماذج الجديدة أكبر حجما. لذلك فإن عبارة يتم استهلاك 500 مللتر من المياه وحدها لا تفسر الوضع بشكل كامل. دعونا نقوم بمقارنة لفهم الحجم. حتى الاستماع إلى أغنية واحدة عبر الإنترنت يستهلك حوالي 50 مللتر من الماء. إنتاج فنجان قهوة يكلف حوالي 132 لترا من المياه. لذلك حتى في أقل سيناريو كفاءة للذكاء الاصطناعي، فإن فنجان قهوة واحد يساوي 2500 إلى 25000 استجابة للذكاء الاصطناعي. المشكلة الحقيقية لا تكمن في الاستخدام الفردي، بل في النطاق الأوسع، فكلما انتشر الذكاء الاصطناعي في حياتنا زاد استهلاكه. علاوة على ذلك، لا يقتصر الدافع وراء ذلك على المستخدمين الأفراد فحسب، بل يشمل الشركات الكبرى أيضا. وعلى الصعيد العالمي فإن الأرقام مذهلة حقا. بحلول عام 2027 قد يصل الاستهلاك السنوي للمياه من قبل الذكاء الاصطناعي إلى ما يعادل نصف إجمالي الاستهلاك السنوي للمياه في المملكة المتحدة، ما بين 4.6 إلى 6.2 تريليون لتر. نعم، إنها أرقام مذهلة. تذكروا أن المعرفة قوة، والفضول هو وقود تلك القوة.
لا تتوقف أبدا عن الفضول، واكتسب المعرفة دائما من خلال الجهد والتساؤل، لأن تلك هي المعرفة الأكثر ديمومة. دمتم بخير.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختياري TRT View of the World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميل الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.